0: مرحبا.
1: بونجور.
2: كرويسو.
0: بنتروفاتي.
3: غريس غات.
0: كالا سوريسيتي.
3: فيتامي.
0: بينفينيدوس.
4: Broadcasting online around the world for lovers of instrumental folk. Welcome to Share Music.